0: I'm Vic from Pierce of Vale.
1: And I'm Jaime.
0: And you're listening to
1: Can FM.
2: شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركة عايطار يدولوا